0: لقوان كوسا إبلي كوبراتيف أن رشاب إلو برتينكيل لقا كوانخيك هو كأن ناك ناكو كأنخلاك سا كومونيل رش أنونكيل تشاب إل لخونخوك تشيك أنخل وتشتاوبال لأوچنين نقابوك ليتشول ررابينكيل رخلال كوتان شتياب شكوش فريكوبر ناتيكلا هو كونال ريقلا
1: Atención, si estás pensando en ahorrar, haz que cada quetzal cuente. En Coop Express, tu ahorro a plazo fijo convierte tu esfuerzo en ganancias, porque mientras ahorras, tu dinero va creciendo. Tú eliges el plazo de 6 meses a 2 años y al finalizar, recibes tu capital más los intereses. Ahorra con confianza, seguridad y respaldo. Acércate a Coop Express Cobán en Centro Comercial Plaza Magdalena, local 123A, segundo nivel, Plaza Financiera, o comunícate al 24259799 Coop Express, cambiando vidas un paso a la vez.